0: بعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. صدق الله العظيم.
1: قرآن الكريم ختمي 18. cüzü dinlediniz.